بكلام عبقري والبقالة ديال بويا بكلام عبقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعاده

راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.